غير اللي ما زنبي هو ينتقود السكرت يغرت علي أمسي شكي أنه أنتو يودب يقاسان وانتي يتي يغرت طور سيسكسك يكرستا غشان في الله ساجي السسمدي تخلق